0: احدث الاغاني بس من راديو يلا.
1: Let me play something new right now.
2: Discover new music.
3: New music.
0: خليك

العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السمع. حرام عليك تبعدني عنك.